0: يا تعالوا فا أليكس فيدو
1: مالو لا ولي فول فمالوسي
2: مالو فول فمالوسي ما يستاهل فو يا فما توا ان كورنيتو يا مول فا مالوسي فو يفا في تجيل الى توا يا تو مويل في الفانيو الاوسو اول نالو لي لو فايت انا تا اسي او لي واتلي يا ايسي او انيلو ماليلي لو اي بيرس فوتول فو مومو ما تاي لو لي ما تولو نو ماركينيسس فول وال فو بيتولو في الى توا تعالوا فالي مالو لو فافونغا يا مالو نو في ان فول ني اول اتا تو بي سي اي ما سي اي بي ال في ان اول تا تو وتو با يالو فا مالو لي سوي فو فاف تاي فافونغا ساموا